الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا يا الله أبواب الخير وافتح علينا يا رحمن أبواب البركة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب

0: والرحمة وأبواب المغفرة وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة، غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسلنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا يا الله بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita baru sahaja selesai baca doa kan untuk memberkati program kita pada hari ini. Tanpa membuang masa, saya serahkan majlis ini untuk Ustaz. Mungkin kita boleh bacakan dengan ayat 1 hingga 9 surah Al-Hajj di halaman 545 hingga 546. Dipersilakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidin musalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Alhamdulillah, dengan izin Allah jua kita dapat bertemu lagi, dapat bersiaran lagi dalam kuliah tajwid dan tafsir Al-Quran di Langkah FM. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini dapat kita menyambung lagi ayat-ayat bacaan kita, dapat sama-sama kita membincangkan hukum-hukum tajwid dalam usaha kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita nanti insya-Allah. Dan insya-Allah kalau ada kesempatan masa, dapat kita berkongsi beberapa pengajaran ayat sebagai panduan kita menghadapi kehidupan kita di atas muka bumi Allah ini. Untuk petang ni insya-Allah kita akan masuk ke surah baru, itu surah Al-Hasyr bermula ayat 1 hingga 9. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang sedang bersama-sama dengan kita pada ketika ini, bolehlah sama-sama menyemak bacaan kita di halaman 545 hingga 546. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.

فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت